شوف الاخر اللي كده ما تسالي كده ما تلبس الصبح شوف داك السيمو مول شي ما غير كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد